حبيت نسافر في كستور قصور بذور الشجر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو منهار سمو مش خلوش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوس في الموج برا موج.

0: Now is the end of our journey. We must lower the sail and lay the oars in preparation for the pearl divers to begin.
1: Doc. Hello, hello. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً. كي. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين على راديو الحارة في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
2: صباح الخير جميعاً، صبحكم بأنوار النبي.
3: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
4: شو عم بيصير؟
3: البرنامج صار مثل الحمام مقطوع ميته يا خواجة.
4: شو بتقصدي يعني؟
3: شو بقصد؟ هيدا هو الأستاذ شمع اللي صرعتنا فيه بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج؟
4: طيب إني أعمل
3: ولو شغلي فكرك شوي، تصرف.
4: هانيا دعيوني تعي بتفتشيلي على شمعة بتشوفي لي ليش تأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني يلا.
3: يا عيني عليك يا خواجة يا عيني، هيدا كل شيء اللي طلع معك؟
4: طب شو بدك انه اعمل احسن من هيك؟
3: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
4: طيب ومين برأيك يغني؟
3: يا عيني ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
4: انت؟
3: ايه انا، ومن شو بشكي؟
4: بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
3: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
4: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
3: ايه شو بدي اعمل لك؟ تصرف.
4: طيب سيداتي انساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الاستاذ شمعة، اكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
3: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها.
4: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا. لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي. اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

شرق راح تبرق، هتبعد راح تقرب، سلام هتقعد ولا تقوم. احنا الخمس نجوم، شخرمه تضربرمه، ضرب جامد جاي من ورا، شخرمه تضربرمه، كلام الايد وعلى المسطره، شخرمه تضربرمه، ضرب جامد جاي.

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا إياه، وإن شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع، وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لي حالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها ام تي ام، معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كانوا عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا، الله يصلح البال يا رب. بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هذا، هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجانا، الله العليم أجانا يعني جمع جني، فهم أجانا يعني جنيين يعني. استمتعوا استمعوا واستمتعوا.

بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب من مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد. شوف الصغير من فين بيشلف. بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب من مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد.

زرقاء خد وقت اصبر ده انا بدل الورده بجيب طوابير كده كده مش فارق انا قلبي كبير انا قلبي نسيته ببعته مشاوير انا قلبي خسرته زمان في حكايه يحرق صنفكوا اثركم معانا

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: نكست عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: استورات بوليفون ست نعيمة المصرية.

اوكي هدى بيني وبينك هدى من لبنان ابصر امتى كانت عايشة عملت لنا هاي الاغنية الحلوة كتير وعملت بيت سامبلتها رح العبه بعد ما نسمع هاي الاغنية

أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، ورا راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني بضل يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا، ينزلوا في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا بكل هذا الحوار.
1: حوارة حوارة سالك.

ناظر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وبأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البوابة الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانة سالك،

كل واحد يدير باله على البنانة. نروح على نابلس، صر بحري بقول لك، ايش يعني بحري؟ سبعتاش عصيرة سالك، عصيرة المساكن سالك، مربع تفتيش عشوائي، عورت بدون جيش. مفرق سالك، طنيب سالك، دير شرف أزمة، شافي شمرون سالك، مدخل بزاريا الرئيسي سالك، طريق الغرس بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، حوارة البلد سالك، البذان سالك، بوابة جماعين مغلق، بوابات جسر حوارة سالك، حوارة الالتفاف الجديد سالك، بوابة بورين سالك، زعترة سالك، بوابة عقربة سالك، طريق يتسهار سالك، حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك، دوار بيتا ومدخل بيتا سالك، جوريش سالك، الساوية سالك. منروح لرام الله، اللي بسمعونا من رام الله، الدي سي او بيت ايل مغلق، الجلازون بداية أزمة، مخماس سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرامية سالك، عطارة سالك، روابي سالك، جسر عطارة سالك،

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أمي محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير الكثير ولكن الكثير بلخم بلخم. الواحد بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

ستة هاجوبيان طبعا، هاجوبيان زي كارداشيان على الأغلب أرمنية، بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب. أتمنى استماعا جميلا.

0: مش عايش كده.
1: سليم سلام عيدكم مبروك.
2: عندي بخير عايش.
3: يلا فروتة بالقابري.
4: Thank you.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نكس اختي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام, ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو
2: الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟
6: تسمعوا راديو الحارة؟

عنده صفا والسر دا نحل ما غطاخني شمس الحين ما تفي الموتى وماشي بساحة وراسات الشتا والله ما قفلنا.

لا تقول هذاك مهبول، لا تقول لا تقول ماشي معقول، يا بنادم كن مقبول، لا تندم لا تندم اللي فات، لا تندم لا تندم لا تندم اللي فات، لا تندم يا بنادم بني لا تردم، لا تنطق لا تنطق بنادم، لا تنطق لا تنطق لا تنطق يا إنسان ارفق، يا بنادم حن وارفق.

0: الراديو الحارة، الراديو الحارة.
1: صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفييقة.

وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

تفوت تتسن وتتشاف مقلوب على جنبك هتنامي يا زبون دماغي طاقه وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجه وشك طعنسه عالبقلبه عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه

تسبحش في البامي انا كرش بسيط عرق جبيل طلق طلق طب طلق يتمين دم بيسب كل فلق الطيز من يريد ان يتحدث من يريد ان يتفلسف خليها بيتك يصير بلي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني اذا بنسى في ناس تعوض لي اذا كنسى في كاس تروقني اذا نفس اذا بدك تلاقي ملاكم بوزنك مش بوزني اذا فاهم المبدا ايش الطفني اذا حابب انا بهك ما خصنيش اذا صار فيك مقلب اجبار جديد انا حاكي قبلك برجع بحكي

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش حد رفلو الجرم، ليش كتير بارد؟ شغل نطلع شو أخي؟ فسنا ربادة مريض تبارد من باس كلك زواص

uniform. معناش دولة بس عنا شرطة ربية هون، هيني بالشارع بس فيش فلسطينية هون، في استيطانية هون، وقطع اخترك بحاول such a bore. What's up ليش such a reporters had all what for ولا كيف تحبرات كتيرلس fuck more مش هطيل بالديب بالباسبورت خد لك fast course take your role metal door door lit like سافر بس الهوم sweet home مش روم بس كله كوم وانا كوم بجمع افكار البزازي وبكبس على راسك ملدون الليلة دوب الليلة توب هلا نخطف لنا كم الطيارة من بنجريون الحل بنحاول

حبيت نسافر فيك استورك سور بذور الشر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو منهار سمو مش شوش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوس في الموج برا موج

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة،
5: عم تسمعوا راديو الحارة،
6: عم تسمعوا راديو الحارة.

0: Now is the end of our journey. We must lower the sail and lay the oars in preparation for the pearl divers to begin.
1: Duck. Hello, hello. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين على راديو الحارة في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
2: صباح الخير جميعاً، صبحكم بأنوار النبي.
3: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
4: شو عم بيصير؟
3: البرنامج صار مثل الحمام مقطوعة ميته يا خواجة.
4: شو بتقصدي يعني؟
3: شو بقصد؟ هيدا هو الأستاذ شمع اللي صرعتنا فيه بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج؟
4: طيب إني أعمل
3: ولو شغلي فكرك شوي، صرع
4: هانيا، دعيوني تعي بتفتشيلي على شمعة بتشوفي لي ليش تأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني يلا.
3: يا صح. عيني عليك يا خواجة، يا عيني، هيدا كل شي اللي طلع معك؟
4: طب شو بدك انه اعمل احسن من هيك؟
3: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
4: طيب ومين برأيك يغني؟
3: يا عيني، ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
4: انتي؟
3: ايه انا، ومن شو بشكي؟
4: ايه بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
3: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
4: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
3: ايه شو بدي اعمل لك، تصرف.
4: طيب سيداتي انساتي سادتي، على غرار مذيعكم المحبوب الاستاذ شمعة، اكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
3: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها.
4: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا، لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.

يلا صح صحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة

وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي. اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام. 50 الأسطورة مع مولوتوف،

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا إياه، وإن شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع، وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لحالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها ام تي ام، معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كان عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا، الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هذا، هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجانا، الله العليم أجانا يعني جمع جني، فهم أجانا يعني جنيين يعني. استمتعوا واستمتعوا.

بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد. شوف الصغير من فين بيشلف. بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد.

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مارديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: next عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: الدكتورات بوليفون ست نعيمة المصرية.

اوكي هدى بيني وبينك هدى من لبنان ابصر امتى كانت عايشة عملت لنا هاي الاغنية الحلوة كتير وعملت بيت سامبلتها رح العبه بعد ما نسمع هاي الاغنية

أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هرميتو باسكال باسكول. ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني بضلوا يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا، ينزل في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا
1: إكسبرمنتالي
0: بكل هذا الحوار.
1: حوارة حوارة سالك.

ناظر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البوابة الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانا سالك،

كل واحد يدير باله على البنانة. بنروح على نابلس، صر بحري بقول لك، ايش يعني بحري؟ سبعتاش عصيرة سالك، عصيرة المساكن سالك، مربع تفتيش عشوائي، عورت بدون جيش. مفرق سالك، طنيب سالك، دير شرف أزمة، شافي شمرون سالك، مدخل بزاريا الرئيسي سالك، طريق الغرس بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، حوارة البلد سالك، البادان سالك، بوابة جماعين مغلق، بوابات جسر حوارة سالك، حوارة الالتفاف الجديد سالك، بوابة بورين سالك، زعترة سالك، بوابة عقربة سالك، طريق يتسهار سالك، حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك، دوار بيتا ومدخل بيتا سالك، جوريش سالك، الساوية سالك. منروح لرام الله، اللي بيسمعونا من رام الله، الدي سي او بيت ايل مغلق، الجلازون بداية أزمة، مخماس سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرامية سالك، عطارة سالك، روابي سالك، جسر عطارة سالك،

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أمي محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت صغيرة.

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير ولكن الكثير بلخم الواحد بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

ستة هاجوبيان طبعا، هاجوبيان زي كارداشيان على الأغلب أرمنية، بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن من أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب. أتمنى استماعا جميلا.